0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتك،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

واكثر من هويام الصبي يعذب. ما اريد انسفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبي يخرب. ما اريد انسفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبي يخرب. انا بهذا العمر حبي

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام، فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: تتغير فيه المناخات، وتضطرب فيه طرق التجارة، وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية. لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة. من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك، والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية على سبيل المثال، أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا وانته إمارات.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل.

لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولا زراعيا، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة. من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد
0: بوظبي

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة غبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال. من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض

يعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبو ظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبو ظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية على سبيل المثال، أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج

وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة تعد اليوم المنصة العالمية الأبرز لصناعة مستقبل القطاعات الحيوية والوجهة الأولى لصناع القرار والمسؤولين لرسم ملامح استدامة الموارد المرتبطة بالبشر. وانطلاقا من رؤيتها الاستشرافية لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، تجمع أبوظبي تحت سقف واحد نخبة من الخبراء ورواد الابتكار الزراعي والغذائي. ونصل اليوم إلى اليوم الختامي لأسبوع الغذاء العالمي 2026، نختتم جولة استثنائية من الشراكات والابتكارات التي انطلقت من أرض دولة الإمارات لتضع حلولا مستدامة ومستقبلية لتحديات الغذاء حول العالم.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد لليوم كوثر أحمد، شمس زعابي، جاسم محمد، أحمد العبيد، اللي بنكون بإذن الله معاكم نسمع آراءكم ملاحظاتكم مقترحاتكم مواضيعكم الخاصة والعامة بالاتصال على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية مستمعين والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم، الاسم ورقم التليفون والموضوع بإيجاز حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت لاحق. طيب اليوم إن شاء الله عندنا 4 لقاءات. اللقاء الأول مع الأستاذة فاطمة راشد الكعبي، مستشار مكتب المدير العام بهيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة. بنتكلم عن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين. أما اللقاء الثاني بإذن الله راح يكون الساعة 10:45 مع الدكتورة عفرة هاشم، طبيب أخصائي خدمات بنك الدم صحة. بنتكلم عن التبرع بالدم ودعم مرضى سرطان الثدي، الله يعافينا ويعافي كل مريض. اللقاء الثالث إن شاء الله الساعة 11 بنتكلم مع الأستاذة عائشة العلي، مدير قسم التخطيط والهوية المؤسسية في هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية. بنتكلم عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة. أما اللقاء الرابع بيكون إن شاء الله الساعة 11:15، بنتكلم مع الأستاذة لطيفة الغيثي، أخصائي خدمة اجتماعية سريري، سكينة للأطفال صحة. بنتكلم عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بإذن الله. فهذه لقاءاتنا الأربعة اللي راح تكون معانا في حلقتنا لليوم. أما بإذن الله بالنسبة لي الرسائل النصية، طيب بالنسبة لي الرسائل النصية مستمعينا بدءا من أمس من بعد انتهاء الحلقة، فعدنا عليكم السلام، أرجو التواصل إن شاء الله تحت الهوى لو سمحتوا إن شاء الله. من يوم استلمت شركة كذا حالة ولدي والتعامل غير مهني رغم أن حالته حساسة وعايش على جهاز طبي الله يعافيه رب، والحين يقولون أنه ممكن هذه الخدمة تنقطع بسبب إجراءات إدارية وتأمين، وهذا ممكن يعرض ولدي للخطر بشأن سلامته. طيب مريم إن شاء الله يا مريم بنتواصل معكم. طيب هذا مكرر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب احنا يطول لي بعمرك ناخذ الموضوع، انا دائما

يعني، يعني حتى لو إن في شخص مثلا لأول مرة يسمعنا أو مو بعارف شو الإجراء في استوديو واحد، نحن نحول الموضوع إلى الجهة المعنية، مش نحن الجهة المعنية نفسها. يعني الله يطول لي بعمرك، نحن نأخذ الموضوع ونحوله على الجهة فقط، نتواصل معهم إنه شوفوا فلان، شوفوا فلانة، شوفوا موضوعهم الله يحفظكم. هم عندهم إجراءاتهم، هم عندهم أمورهم، هم عندهم ضوابطهم وشروطهم، هذه أمور نحن ما ندخل فيها الله يحفظك. يعني إذا قالوا ما يستوي لأن فلان مش مطبق، مش نعم مش مطبق الشروط، ما يعني شو بقول له مش مطبق الشروط، فهم علي؟ يعني هم يعني الشخص المتعامل مع الجهة، احنا نحول الموضوع، الجهة تتواصل معك وتحل الموضوع إن شاء الله، أو تصل على الأقل إلى حل يرضي الطرفين، لكن مش أنا الجهة يطول بعمرك اللي أنا أحل، فهم علي؟ طيب زين إن شاء الله طال عمرك إن شاء الله، مو بحاط رقم تليفونك ولا اسمك. زين بخصوص فزعة اللي مطرش، بخصوص فزعة طيب يرجى الاتصال إن شاء الله. أنا شمة مواطنة من إمارة العين، من مدينة العين، ساكنة في بيت بالإيجار من 7 سنين، ومقدمة على بيت طولها 7 سنين وإلى الآن ما يتني الموافقة. طيب قالوا لي ادفع مبلغ، ظهرنا الفرقية أتوقع، وأنا من ذوي الدخل المحدود. طيب إن شاء الله يطول لي بعمركم إن شاء الله. زين عندنا يطول لي بعماركم بعد، وين وصلنا؟ ممكن الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور، طال عمرك، كل شكر وتقدير، جزاك الله خير، شكرا، بارك الله فيكم لمتابعة موضوعي، والله يوفقكم الدنيا، اللهم آمين. أبو حميد، ونعم يا أبو حميد، جزاك الله خير على كلماتك الطيبة، نحن نتابع، نحن نسعى والله يا أبو حميد، جزا الله خير كذلك الجهة اللي استجابت للطلب وتابعت معك الموضوع، جزاك الله خير على ثقتك في برنامج استوديو واحد. ودائما نحن نقول مرة ومرتين وعشر وعشرين مرة تقدر تراسلنا في استوديو واحد إن شاء الله، ونحن دائما نسعى بإذن الله أن الجميع من يتصل فينا، من يطرش مسج، من يطرش إيميل، من يوصل لبرنامج استوديو واحد، أن بإذن الله نسعى إلى حل موضوع إن شاء الله إن شاء الله. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو التواصل إن شاء الله، أرجو التواصل، عندي مقترح إن شاء الله، أرجو التواصل تحت الهواء بخصوص مصرف كذا إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لدي قرض سيارة إن شاء الله، بنتواصل وياك إن شاء الله يطول بعمرك. الاسمس مستمعينا والبريد الإلكتروني، بما أن اليوم اليوم الختامي بإذن الله بالنسبة لهذا الأسبوع، ونلتقي إن شاء الله يوم الأثنين، بإمكانكم حتى خلال الويكند ومن بعد انتهاء الحلقة أنكم أنتوا تراسلوننا سواء عبر البريد الإلكتروني على 3544، ترسلون الاسم الرقم وكذلك الموضوع، وتقدرون عبر البريد الإلكتروني studio1@admn.ae نفس الشيء، ترسلون الموضوع اللي أنتوا حابينا، وإن شاء الله نحن نتواصل معاكم بإذن الله في وقت لاحق. قبل الفاصل مستمعينا، اقتداء بالهدي النبوي، رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، تأسيا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. ودعا سموه إلى التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.
1: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة. من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبو ظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبو ظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
2: استوديو واحد، برنامج يطرح المواضيع ويساند المجتمع وينقل رسالتك إلى جهات الاختصاص.

إذا عودة لكم مستمعين ومستمرين معاكم أكيد على الخير من برنامج استوديو واحد. الاتصال على 600-551-2222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على استوديو @adm.ae. طيب هذا الخبر مستمعينا من ضمن إن شاء الله إحدى لقاءاتنا في اليوم. أبوظبي للزراعة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة. أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هويتها المؤسسية الجديدة خلال مشاركتها في الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، في خطوة تجسد مرحلة جديدة من تحولها الاستراتيجي وتترجم مستهدفات استراتيجية التحول الزراعي في إمارة أبوظبي. تأتي الهوية المؤسسية الجديدة تعبيرا عن تطور دور الهيئة واتساع نطاق تأثيرها في منظومة الأمن الغذائي، ما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي. يعكس التحول نحو نموذج تنموي أكثر اعتمادا على الابتكار والتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الانتاج الزراعي وتعزيز مرونة سلاسل الغذاء وقدرتها على تلبية متطلبات المستقبل.

0: تجسد الهوية الجديدة رؤية الهيئة المتمثلة في الريادة العالمية في الأمن الغذائي، وتعكس نهجا مؤسسيا متكاملا يربط بين الزراعة المستدامة والسلام الغذائية والأمن الحيوي ضمن منظومة واحدة. كذلك مستمعين، عندنا خبر النقل المتكامل يدشن خدمات أجرة مطار زايد الدولي. أعلن مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل التابع لإدارة البلديات والنقل بالتعاون مع مطارات أبوظبي عن تدشين خدمات أجرة مطار زايد الدولي اللي تشمل أسطول حديث ومتنوع يضم مركبات أجرة فاخرة وعادية، إلى جانب تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ما يعزز جودة وراحة تجربة التنقل من وإلى المطار. ويضم الأسطول الجديد اللي تتولى شركة تاكسي العربية للمواصلات تشغيله 800 مركبة، منها 500 مركبة مخصصة لخدمة مطار زايد الدولي، إلى جانب 300 مركبة لخدمة مدينة أبوظبي ومساندة عمليات أجرة المطار في أوقات الذروة. وجرى كذلك تدشين الأسطول خلال حفل رسمي أقيم في مطار زايد الدولي بحضور الدكتور عبدالله الغفلي مدير عام مركز النقل المتكامل، والشيخ سلطان ماجد بن حمد القاسمي رئيس مجلس إدارة تاكسي العربية للمواصلات، وأحمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي. طيب، وزارة الأسرة مستمعينا توسع برامج تأهيل الكوادر الشرطية لحماية الطفل. تواصل وزارة الأسرة جهودها لتعزيز منظومة حماية الطفل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات المعنية من خلال تنفيذ برنامج اختصاصي حماية الطفل في القطاع الشرطي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في كل من رأس الخيمة وملقيوين والفجيرة، بهدف تأهيل كوادر شرطية متخصصة ورفع جاهزيتها للتعامل مع قضايا حماية الطفل وفق منهجيات مهنية تراعي احتياجات الطفل ومصلحته الفضلة. طيب، عندنا كذلك مستمعينا تدوير تنجز 50% من أعمال تطوير منشأة استعادة المواد في العين. أعلنت مجموعة تدوير إنجاز 50% من أعمال تطوير منشأة استعادة المواد في العين في خطوة تعزز البنية التحتية لاستعادة الموارد في الإمارة وتدعم التحول نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة. ستبلغ طاقة المعالجة السنوية للمنشأة بعد استكمال أعمال التطوير ودخولها حيز التشغيل 400,000 طن من النفايات البلدية الصلبة، ومن المتوقع أن تسهم في تحويل نحو 60% من النفايات البلدية الصلبة في العين بعيدا عن المطامر سنويا، ما يعزز القدرة على استعادة المواد ذات القيمة والحد من الاعتماد على التمر. الرئيس التنفيذي لمجموعة التدوير يقول بأن إنجاز نصف أعمال تطوير منشأة استعادة المواد في العين خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات أبوظبي على استعادة الموارد والحد من الاعتماد على المطامر، ونركز من خلال هذا المشروع على تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة عبر استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل من النفايات المتبقية المناسبة، وبذلك ندعم مستهدف الإمارة بتحويل 80% من النفايات بعيدا عن المطامر بحلول عام 2031، ونرسخ دور البنية التحتية في دفع التحول نحو الاقتصاد الدائري. شهد المشروع منذ بدء الأعمال في مايو 2026 استكمال أعمال الهندسة والتصميم، وتتواصل عمليات توريد المعدات الجديدة إلى موقع المنشأة في العين بعد تصنيعها واختبارها في أوروبا، ويجري بالتزامن تركيب أنظمة السيور الناقلة لخطوط استعادة المواد وإنتاج الوقود المشتق من النفايات. طيب، احنا إن شاء الله مستمعينا دقائق عن لقائنا الأول مع الأستاذة فاطمة راشد الكعبي مستشار مكتب المدير العام بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة للحديث عن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بإذن الله. نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا لأي مقترح أو موضوع أو ملاحظة حابينكم أنتم تراسلونا في برنامج استوديو واحد، ما عليكم سوى الاتصال على 600-55-1222 600-55-1222 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. معنا هاتفيا مستمعين الأستاذة فاطمة راشد الكعبي مستشار مكتب المدير العام بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. أسعد الله صباحكم أستاذة.
1: صبحكم الله بالخير أخوي أحمد وعلى جميع مستمعي الإذاعة.
0: بالنور والسرور يطول لي بعمرك، حياكم في برنامج استوديو واحد، نورت وشرفت ويطول لي بعمرك.
1: مشكورين على هالاستضافة الطيبة، سعيدا يكون وياكم اليوم.
0: ونحن أسعد، الله يحفظك يا رب. يطول لي بعمرك، اليوم حديثنا نحن عن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين. لو نتحدث بداية عن أبرز العوامل اللي أسهمت في نجاح برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، وشو اللي يميز هذه التجربة الإماراتية في هذا المجال؟
1: شكرا أخوي أحمد. نحن في هيئة وظبي للطفولة المبكرة دائما نأمل أن دعم الوالدين هو من أهم الأمور اللي تساهم في توفير بداية أفضل للأطفال، واعتقد أن من أهم عوامل نجاح البرنامج أنه ما يقتصر على وجود السياسات أو المبادرات، ولكنه يركز على أثرها الحقيقي في حياة الوالدين. نعم. المهم بالنسبة لنا مش المكتوب على الورق ترى، لكن اللي يشعر به الأب والأم في واقعهم اليومي، ومدى مساهمت هاي المبادرات في مساعدتهم على تحقيق توازن أفضل بين العمل والأسرة. كذلك البرنامج تم تطويره ترى بالاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، مع مراعاة طبيعة بيئة العمل عندنا في دولة الإمارات، ونحن نحرص دائما على الاستماع بشكل مباشر للموظفين لفهم احتياجاتهم وتجاربهم. واللي يميز التجربة الإماراتية أنها تنظر لدعم الوالدين باعتباره استثمار يمتد أثره للأسرة والطفل والمجتمع. يوم يحصل الوالدين العاملين على الدعم المناسب، هذا بالتالي ينعكس بشكل إيجابي على رفاه الأسرة ونمو الطفل، في الوقت نفسه على استقرار وإنتاجية بيئة العمل. اليوم أخوي أحمد، هذا النهج في توسع كبير، شاركت ويانا أكثر من 180 جهة من 25 قطاع مختلف خلال 3 دورات، ووصل أثر البرنامج إلى أكثر من 300,000 موظف في دولة الإمارات.
0: كيف تشوفون اليوم أستاذة فاطمة تنامي الاهتمام الدولي بالبرنامج، وشو اللي يمكن أن تقدمه تجربة دولة الإمارات للدول الأخرى الساعية إلى تطوير مبادرات مماثلة؟
1: نعم، نحن يسعدنا طبعا أن نشهد هذا الاهتمام المتزايد، لأنه يعكس أهمية دعم الوالدين في بيئات العمل على المستوى العالمي، كذلك يعكس اللي حققته التجربة الإماراتية من تطور خلال السنوات الماضية. حظي عندنا البرنامج بإشادة من اليونيسيف لمنطقة الخليج، ولمسنا اهتمام من جهات خارج الدولة للاطلاع على التجربة والاستفاد من الدروس والعلم هذا اللي ممكن أنه يستفيدون منه. وأعتقد أن أكثر شيء يميز هاي التجربة هو أنها بنيناها على مدى 5 سنوات من العمل والتعلم المستمر مع عدد كبير من الجهات في القطاع الخاص والموظفين أنفسهم. وخلال هاي التجربة اكتسبنا فهم عميق جدا للاحتياجات الفعلية للوالدين، واللي يمكن أن تحدث فرق فعلي في بيئة العمل. اليوم مع التوسع التجريبي للبرنامج وشموليته للقطاع الحكومي، نواصل البناء على هاي الخبرة والاستفادة من الدروس اللي تعلمناها، واللي يضمن لنا استمرارية في تطوير البرنامج ومواكبته للاحتياجات في في في في بيئات العمل وللوالدين، وتحقيق أثر إيجابي مستدام على المدى الطويل.
0: نعم، الأستاذة فاطمة راشد الكعبي، مستشار مكتب المدير العام بهيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة، شكرا جزيلا لك أستاذة.
1: الله يسلمك، شكرا.
0: شكرا، الله يحفظكم.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو
1: أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
0: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

6005551222 مستمعينا، رسالة نصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio@admn.ae. دقائق إن شاء الله مستمعينا مع لقائنا الثاني مع الدكتورة عفرة هاشم، طبيب أخصائي خدمات بنك الدم صحة، بنتكلم بإذن الله عن التبرع بالدم ودعم مرضى سرطان الثدي، بما أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي وأهمية هذا الشهر وكيفية دعم مرضى السرطان. الله يعافي ويشافي كل مريض يا رب العالمين. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: عندي موضوع مهم إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله نتواصل معك. نشوف الأخبار، يطول لي بعماركم. طيب، مركبات ذكية لرصد التحديات المرورية في أبوظبي. تعمل شركة تحالف الإمارات للذكاء الاصطناعي على تطوير وتنفيذ مجموعة من المشاريع المخصصة للجهات الحكومية، من بينها مشروع V60 اللي يعتمد على مركبة مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تجوب مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي لرصد وتحديد المواقع والتقاط الحالات التي قد تؤثر في حركة السير والسلامة على الطرق. أوضح محمد الأميري مهندس ذكاء اصطناعي في الشركة في تصريحات على هامش قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026 أن المشاريع اللي تقدمها الشركة تهدف إلى تقديم حلول سريعة وفعالة بالاعتماد على هذه التقنيات المتقدمة. أضاف محمد الأميري أن المركبة الخاصة بمشروع V60 تستطيع رصد عدد من التحديات والمخاطر، من بينها الأشجار المتساقطة على الطرق والحوادث المرورية التي لم يتم الإبلاغ عنها، إلى جانب إشارات المرور المتعطلة أو أي عوائق أخرى قد تتسبب في إرباك الحركة المرورية. وأشار إلى أن المشروع يتيح رصد هذه الحالات بصورة سريعة وإيصال المعلومات إلى الجهات المختصة، ما يساعدها على تحديد مواقعها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم. طيب، التنمية الأسرية كذلك مستمعينا، تختتم فعاليات الملتقى التاسع لكبار المواطنين. اختتمت مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات الملتقى التاسع لكبار المواطنين 2026 اللي نظمتها برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك في مركز نبض مدينة محمد بن زايد المنهل. انعقد الملتقى لعقد تحت شعار رحلة جودة حياة كبارنا، وتزامنا مع اليوم الدولي للمسنين، في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وترسيخ مكانتهم في الأسرة والمجتمع وتوفير فرص أوسع للتواصل والمشاركة والعطاء. طبعا مستمعينا، هو يعني دائما التكامل يكون مطلب، يعني الأدوار دائما تكون متكاتفة متكاملة، لازم كل منا يؤدي دوره. اليوم لما نحن نتكلم عن مثلا هذه الجهود التي تقدمها الدولة لجميع الفئات، وبالأخص بما أننا نحن الآن نتكلم عن كبار المواطنين، الله يعطيهم طولة العمر بالصحة والعافية رب العالمين، كذلك الدور يكون على الأبناء، على من حول كبير السن، على كبير السن نفسه إن كان يسمعني، طول لي بعمرك وعمرك، أن يعني نحن نغير في تفكيرنا. أنا أؤمن تمام الإيمان بأن الإنسان إذا ما حاول أن يتغير من نفسه ما بيغير شيء. إذا أنت مو بقادر، أيا كان هذا الشخص وأيا كانت حالته وأيا كان وضع، إذا أنت مش قادر تغير من نفسك، فلو أعطيك آلاف الدروس ولو أعطيك آلاف الأدوية، إذا إحنا نتكلم عن مرض وإذا إحنا نتكلم عن أي أمر آخر، إذا أنت داخليا فكريا فكرة مو بقادر تغيرها، مو بقادر تعدلها إلى الأفضل إلى الأحسن، بتظل يعني مهما أقعدك، لو أقعدك في الجنة، في الجنة نفسها بتحاول أنك تتصيد، إذا طالما أنك أنت مو بحاب أنك أنت تغير إلى الأفضل. فدائما الشخص يكون من نفسه، التغيير يكون بداية من نفسك. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، البداية تكون من نفسك أنت. كيف أنا أكون الأفضل، كيف أكون الأحسن، كيف مثلا الآن أنا مثلا من ضمن كبار السن، كيف يكون لي العطاء، كيف يكون لي أني أنا أقدم ويكون لي دور، وأنت كذلك يطول لي بعمرك. العطاء ما يوقف عند حد، ولا في قاعدة تقول أن الإنسان إذا وصل لعمر معين يوقف عطاءه ولا يقدم أكثر حتى وإن كان يستطيع التقديم. لا، طالما أنك أنت على قيد الحياة فالحياة جميلة، أن نحن نبحث عن معناها، المعنى يكون كامن كل حسب البيئة وشخصيته وفكرة، ولكن أجمل المعنى يكون في أني أنا أقدم العطاء للآخرين، لدولتي، لنفسي، أني دائما أحب الشيء اللي أنا قاعد أقدمه وأسويه، أسرتي، حسن تربية مثلا مش أولادي أحفادي. فالعطاء يكون هنا يكمن فيه المعنى، والمعنى يكمن فيه جمال الحياة. سبحان الله، أغلب يعني فيكتور فرانكل كان يتكلم فلسفة كاملة، مدرسة فيينية كاملة تعتبر المدرسة الثالثة الفيينية، تتكلم عن المعنى، العلاج بالمعنى، كيف أنا أبحث. كل كتبة تتكلم عن كيفية إيجاد المعنى في الحياة. إيرفين يالم يتكلم عن الجواهر الحياتية الأربعة، من ضمنها المعنى. إذا الإنسان ما لقى معنى في حياته، مشكلة راح يكون سلبي ومتشائم ويشوف أن فراغ الحياة. فنحن ولله الحمد والمنة والفضل، حتى ديننا الحنيف يساعدنا على أن نجد معنى في حياتنا، وأن ما نفعله إن شاء الله ما يضيع عند ربنا سبحانه. وكذلك على المستوى الدنيوي، إحنا إذا نتكلم دائما نبحث عن معنى في حياتك حتى تكون إن شاء الله حياتك طيبة. دكتورة عفرة هاشم، طبيبة أخصائي خدمات بنك الدم، صحة، أهلا وسهلا وصبحكم الله بالخير. أهلا وسهلا، يطول بعمرك. اليوم حديثنا إن شاء الله عن التبرع بالدم ودعم مرضى سرطان الثدي. شهر أكتوبر هو شهر يحتفل فيه العالم بشهر التوعية بسرطان الثدي، ما أهمية هذا الشهر دكتورة؟
1: شهر أكتوبر يعد فرصة عالمية لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي والتأكيد على أهمية الكشف المبكر والعناية بالصحة، كما يعد أساسا مناسبة للتضامن مع المرضى والناجين وأسرهم المصابين بسرطان الثدي. وهذه فرصة لتسليط الضوء على أهمية الدعم المجتمعي خلال رحلة علاجهم.
0: نعم. لما نتكلم عن دعم مرضى السرطان، ما العلاقة بين ذلك وبين التبرع بالدم؟
1: العلاقة هي احتياج بعض مرضى سرطان الثدي إلى نقل الدم أو نقل الصفائح الدموية خلال فترة علاجهم، خاصة نتيجة تأثير بعض أنواع العلاج على نخاع العظم وإنتاج خلايا الدم. فهؤلاء المرضى تأثير العلاج قد ينقص خلايا الدم في أجسامهم، لذلك يسهل المتبرعون بالدم بشكل مباشر في دعمهم ومساعدتهم لاستكمال خطتهم العلاجية.
0: نعم، هل يحتاج جميع مرضى سرطان الثدي إلى نقل الدم؟
1: لا، ليس جميع المرضى بحاجة إلى نقل الدم. ليس جميع مرضى السرطان، الحوجة بتعتمد على الحالة الصحية للمريض ونوع العلاج الذي يتلقاه ومستويات مكونات الدم لديه. لذلك دائما نقول أن وجود مخزون كافي من الدم ومكوناته في بنوك الدم هو أمر مهم لضمان توفر هذه المكونات دائما، وبالتالي إعطاء المرضى ما يحتاجون إليه في الوقت المناسب.
0: نعم، شو مكونات الدم اللي يحتاجها مرضى السرطان دكتورة؟
1: مرضى السرطان قد يحتاجون إلى خلايا دم حمراء وقد يحتاجون إلى صفائح دموية. احتياجهم لخلايا الدم الحمراء تكون دائما في حالة الإصابة بفقر الدم أو فقدانه، كما يحتاجون أيضا إلى الصفائح في حال انخفاض عدد الصفائح أو وجود خطر للنزيف، ويتم تحديد الحوزة دائما وفقا للحالة المرضية.
0: نعم نعم نعم. كيف يساعد التبرع بالدم في استمرارية العلاج دكتورة؟
1: توفير وحدات الدم والمكونات يساعد الفريق الطبي على تقديم رعاية والعلاج في الوقت المناسب، ويساهم في توفير الاحتياج من مكونات الدم عند حدوث نزيف أو انخفاض عدد خلايا الدم، وهذا يقلل احتمالية تأجيل بعض الإجراءات الطبية عند الحوزة. لدينا مخزون كافي فلا تؤجل الإجراءات الطبية عند الحوزة.
0: نعم، لو نتكلم دكتورة كيف الهدف أو شو الهدف من تسليط الضوء على التبرع بالدم خلال شهر أكتوبر تحديدا؟
1: شهر أكتوبر بالنسبة لنا بيمثل فرصة خاصة لتسليط الضوء على احتياجات مرضى السرطان وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دعمهم، ودي حاجة يعني هذه نقطة مهمة جدا، مع الأخذ أيضا في الاعتبار أن التبرع بالدم يدعم جميع المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم ومكوناته، سواء كان سرطانات بجميع أنواعها، سواء كانت حوادث، عمليات جراحية، أو حتى أمراض أخرى أو حالات طبية مختلفة.
0: نعم، لو نتكلم دكتورة عن كلمة توجهونها للأشخاص اللي يرغبون في دعم مرضى سرطان الدم الثدي عفوا،
1: نقول لهم أن الدعم يمكن أن يكون بأشكال عديدة، نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر، تشجيع السيدات على الفحوصات الدورية، والمشاركة في المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى التبرع بالدم لما تطبق عليهم دائما شروط التبرع، التبرع بالدم بالنسبة لنا أمر مهم. دائما نود أن ننشر الوعي ونستقطب دائما أفراد المجتمع للتبرع.
0: نعم. شو الرسالة اللي ممكن يوجهها المتبرع بالدم لمريضات سرطان الثدي؟ الله يعافيهم يا رب.
1: المتبرع بالدم يقدم رسالة أمل صراحة حقيقية لكل من يواجه رحلة علاج صعبة. فكل وحدة دم يتبرع بها تحمل معها الدعم وتشجيع وتضامن، وكل تبرع ممكن يكون له أثر حقيقي في حياة إنسان بيحتاج الدم ومكوناته في إحدى محطات علاج.
0: رسالتكم الختامية دكتورة اللي تودون توجيهها خلال هذا الشهر؟
1: في شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، نذكر دائما أن الوقاية والكشف المبكر عنصران مهمان جدا، ولكن يبقى الدعم المجتمعي لا يحل أهمية عنهما. ونذكر أن التبرع بالدم يعد أبرز أنواع صور هذا الدعم الإنساني، وهذا التبرع قد يكون سبب في استمرار علاج إنسان أو إنقاذ حياته أو منحه وأسرته جرعة إضافية من العمل والعلاج. دائما نقول للمجتمع، أفراد المجتمع، نحن في بنك الدم نريد أن نزيد عدد المتبرعين وأن يكون دائما لدينا مخزون كافي للحالات في المستشفى.
0: دكتورة عفرة هاشم الحسن، طبيب أخصائي خدمات بنك الدم صحة، شكرا جزيلا لك دكتورة.
1: جزاكم الله.
0: شكرا.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

مثل ما تعرفون مستمعينا دقائق إن شاء الله قليلة، مثل ما خبرناكم وإن شاء الله معانا لقانا الثالث مع الأستاذة عائشة آل علي مدير قسم التخطيط والهوية المؤسسية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ونتكلم إن شاء الله عن خبر إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للهيئة بإذن الله، بتكون مع الأستاذة عائشة بعد دقائق قليلة بإذن الله. طيب الاتصال مستمعينا على 600551222، الرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أرجو التواصل للضرورة تحت الهواء إن شاء الله إن شاء الله. طيب أدنى يطولي بأعماركم، موسم الصيد يبدأ موسم الصيد بالصقور يبدأ 20 أكتوبر، بعد 12 يوم يعني إن شاء الله. أعلنت هيئة البيئة أبوظبي عن موسم الصيد البري التقليدي الصيد بالصقور في إمارة أبوظبي لعام 2026-2027 الذي يبدأ في 20 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 31 يناير 2027. وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بالإمارة ولائحته التنفيذية، يأتي تنظيم الموسم في إطار جهود الهيئة لصون رياضة الصيد بالصقور باعتبارها جزءا أصيلا من الموروث الثقافي لدولة الإمارات وضمان ممارستها وفق ضوابط تراعي حماية الحياة الفطرية والموائل الطبيعية في الإمارة. أشارت الهيئة إلى أن ممارسة الصيد تقتصر على الصقارين المرخصين خلال موسم 26-27 وعلى صيد طائر الحبارة المتكاثر في الأسر فقط، ويسمح بالصيد في المناطق المفتوحة بإمارة أبوظبي شريطة الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر عن الطرق الرئيسة والفرعية والمناطق المحظورة بما فيها المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت البترولية والمناطق الخاصة. كذلك يشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن لا يقل عمره عن 18 سنة وأن يكون الصقر المستخدم مسجلا في النظام الوطني الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة، وتتوفر خدمة إصدار ترخيص الصيد البري التقليدي الصيد بالصقور إلكترونيا من خلال تطبيق تم الذكي أو الموقع الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية، ويصدر الترخيص

0: إلكترونيا فور استكمال الإجراءات. دعت الهيئة الصقارين للالتزام بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص، كما يتعين على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد. طيب احنا مستمعينا مستمرين معاكم، ومعانا هاتفيا الأستاذة عائشة آل علي مدير قسم التخطيط والهوية المؤسسية في هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية. أسعد الله صباحكم.
1: صباح النور، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا، نورت برنامج استوديو واحد، الله يحفظكم.
1: أهلين،
0: يطول لي بعمرك. اليوم أو خلال مشاركة هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية أطلقت هويتها المؤسسية الجديدة. لو نتكلم بداية عن ما هي الرؤية والرسالة اللي تحملها الهوية الجديدة للهيئة؟
1: طبعا أطلقنا الهوية المؤسسية الجديدة التابعة لهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتزامن مع الأسبوع العالمي للغذاء، وحابة أشرح نبذة بسيطة عن الهوية الجديدة. الهوية مش مجرد تغيير شعار وألوان، الهوية تعكس مرحلة جديدة في مسيرة عمل الهيئة وتعبر عن طموحنا للمستقبل. اليوم دور الهيئة طبعا يجمع بين الزراعة، السلامة الغذائية، الأمن الغذائي والحيوي، والهوية الجديدة تعكس هذا التكامل وتواكب بعد استراتيجية تحول الزراعة اللي تم إطلاقها في إمارة أبوظبي، والتوجه نحو قطاع زراعي أكثر استدامة يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والابتكار. ومن هنا نشوف أن الهوية والاستراتيجية يكملون بعض، لأننا نتكلم عن مرحلة جديدة نركز فيها على رفع كفاءة الإنتاج ودعم المزارعين والمنتجين وتعزيز الأمن الغذائي والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع. باختصار يعني الهوية تعبر عن هيئة أكثر تطور وابتكار وتقود التحول في القطاع الزراعي والغذائي وتواكب طبعا طموحات إمارة أبوظبي للمستقبل.
0: جميل، بعد ما صار الذكاء الاصطناعي والابتكار أحد الركائز الأساسية، كيف بينعكس هذا على الخدمات المقدمة والرقابة كذلك؟
1: بالنسبة لنا الذكاء الاصطناعي والابتكار مش مجرد تقنيات حديثة يعني نستخدمها، الأهم كيف نوظفها بشكل فعلي لتطوير خدماتنا ورفع كفاءة عملنا. اليوم طبعا عندنا تطبيقات عملية مستخدمة في الهيئة مثل تصوير الرقابة بالساتلايت والتفتيش الذكي إلى جانب إنترنت الأشياء ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها من التقنيات اللي تساعدنا الوصول للمعلومة بشكل أسرع وتدعم اتخاذ القرار. يعني على مستوى خدماتنا هدفنا واضح، كيف تكون الخدمات أسهل وأسرع وأكثر دقة بإجراءات أقل وتجربة أفضل للمتعامل. طبعا
0: جميل، إطلاق الهوية كان خلال الأسبوع العالمي للغذاء أستاذة عائشة، كيف أسمت هذه المنصة العالمية في إيصال رسالة الهوية الجديدة؟
1: طبعا الأسبوع العالمي للغذاء كان من أفضل المنصات لإطلاق الهوية، لأنه يجمع تحت سقف واحد جميع الجهات الحكومية، الخبراء، مستثمرين، شركات، مبتكرين من داخل الدولة من خارجها. وهذا طبعا أعطانا فرصة أن ما نعرض الهوية كشعار جديد فقط، بس نخلي الناس بعد تشوف تتمثل الهوية على أرض الواقع. فكانت الرسالة أن الهوية الجديدة مرتبطة بمرحلة جديدة من التطور والابتكار والشراكة والاستدامة، وهذا بالضبط اللي حابين كنا نوصله من خلال الإطلاق.
0: جميل، ختاما أستاذة عائشة، وفي ختام الأسبوع العالمي للغذاء 2026، شو هي أبرز المخرجات والاتفاقيات اللي خرجت بها الهيئة وتوجت بها هويتها الجديدة في هذا المعرض؟
1: طبعا الحمد لله كانت مشاركتنا بالأسبوع العالمي للغذاء حافلة بالمشاريع والشراكات، أطلقنا من خلالها عدد من المشاريع المهمة، منها مشروع الصحة الواحدة، مشروع ما بعد الفوز التابع لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، مشروع الإرشاد المكاني، وبعد ما شاء الله وقعنا عدد من الاتفاقيات اللي تعزز التعاون مع شركائنا في مختلف المجالات. فهذه المخرجات طبعا تعكس توجه الهيئة وهويتها الجديدة القائمة على الابتكار والشراكة والاستدامة في تحقيق أثر حقيقي في القطاع الزراعة والغذاء.
0: الأستاذة عائشة العلي مدير قسم التخطيط والهوية المؤسسية في هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شكرا جزيلا لك أستاذة.
1: يعطيك العافية، مشكورين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو
1: أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
0: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا، مستمرين معاكم على الخير أكيد في برنامج استوديو واحد. الاتصال على 600-551-222، الرسالة النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. إن شاء الله دقائق عن لقائنا الأخير مع الأستاذة لطيفة الغيثي، أخصائي خدمة اجتماعية سريري سكينة للأطفال صحة. بنتكلم إن شاء الله عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه اللي هو ADHD. دقائق إن شاء الله مستمعينا عن هذا اللقاء. إلى حينها إن شاء الله ناخذ بعض الأخبار الواردة في مركز الاتحاد للأخبار أبوظبي للغة العربية. يكرم 31 شاب من منتسبي فن كتابة وإدارة الحوار. كرم مركز أبوظبي للغة العربية المشاركين في النسخة الثانية من برنامج فن كتابة وإدارة الحوار اللي نظمه بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب ومجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة. توج سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب 31 منتسب من المشاركين في النسخة الثانية من البرنامج اللي أشرفت عليه الدكتورة بروين حبيب الأديبة والخبيرة الإعلامية والكاتب والإعلامي غيث الحسني والإعلامي والمحاور عامر بن جساس. طيب نشوف هني كذلك مستمعين قبل اللقاء، الاتحادية للضرائب تصدر دليلا بشأن تسجيل الضريبة التكميلية للشركات متعددة الجنسيات. أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلا جديدا للضريبة التكميلية بشأن النطاق والتسجيل، يقدم إرشادات تفصيلية حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة شركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في الدولة. يقدم الدليل إرشادات حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة. كما يوضح الدليل أنواع الكيانات الخاضعة للضريبة التكميلية والكيانات غير الخاضعة لها، إلى جانب إجراءات التسجيل والمواعيد الزمنية المطبقة على الكيانات الخاضعة لتشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة. ويعد الدليل موجها للمسؤولين عن الشؤون الضريبية للكيانات التي قد تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات إضافة إلى الوكلاء الضريبيين. طيب هاتفيا مستمعينا معانا الأستاذة لطيفة الغيثي، أخصائي خدمة اجتماعية سريري سكينة للأطفال صحة. أهلا وسهلا أستاذة.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا،
0: حياكم الله، يطول لي بعمرك. اليوم إن شاء الله حديثنا عن الـ ADHD، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. لو نتكلم بداية شرح يعني شوية أستاذة، شو هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه؟
1: نحن حاليا انتوا حابين نتكلم عن اللي هو فرط الـ ADHD، واللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه، او اللي هو اضطراب طيف التوحد.
0: نعم، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه استاذة.
1: تمام.
0: وكيف ممكن انه يظهر عند الاطفال والمراهقين والبالغين، وشو المفاهيم الخاطئة الاكثر شيوعا حول هذا الاضطراب؟ نعم استاذة تفضلي.
1: ممكن
0: تعطوني
1: لحظة بس لأن الصوت شوية مش واضح
0: معي. تفضلي طال عمرك، بس أنت صوتك واضح ترى على الهواء. أنت على الهواء أستاذة.
1: نحن اوريدي نحن جاهزين استاذ من ناحية اللي هو نتكلم عن اضطراب طيف التوحد إذا بيكون مناسب، وممكن أن نحن في المرات الجاية نحن نتطرق اللي هو اضطراب اللي هو فرط الحركة

0: أو تشتت الانتباه إذا بيكون مناسب بالنسبة لكم.
1: نعم إحنا ترى عفوا بس أستاذ أنا بس حاب أشرح لك أن نحن على الهواء مباشرة الآن.
0: أنا فاهمة.
1: إيه نعم. وإذا أنت حابة تتكلمين عن طيف التوحد تفضلي طالعة تخذي راحتك.
0: طيب. بالنسبة لنا هو نعم. يعني إذا بنشرح اللي هو اضطراب طيف التوحد، اضطراب طيف التوحد هو حالة نمائية. نمائية من ناحية تختلف خصائصها واحتياجاتها من طفل إلى آخر، وهو مهم إن نحن نفهم كل طفل
1: نعم.
0: مختلف عن الآخر، وإن نشوف كل طفل بشكل فردي. ونركز على نقاط قوته واحتياجاته بدل من وضع جميع الأطفال ضمن صورة نمطية واحدة، سواء كان من ناحية اللي هو اضطراب طيف التوحد أو اللي هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
1: زين، شو هي علامات الإنذار المبكرة عند الأطفال؟ كيف أنا أعرف اليوم كرب أسرة أن ابني ممكن أن يكون عنده اضطراب طيف التوحد؟
0: من ناحية العلامات المبكرة اللي ممكن أنتم تلاحظونها كاضطراب طيف التوحد، هي في بعض العلامات. العلامات المبكرة اللي قد يلاحظها الأهل مثل تأخر الكلام أو اختلاف طريقة التواصل وعدم استجابة الطفل عند مناداته باسمه، أو وجود صعوبة في التفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى تكرار بعض السلوكيات أو وجود حساسية غير معتادة تجاه الأصوات أو اللمس. من المهم أن نحن نوضح أن هذه العلامات قد تختلف من طفل إلى آخر، ولكن إذا لاحظ الأهل مجموعة من هذه المؤشرات وإذا كان عندهم أي قلق بشأن تطور طفلهم، فمن الأفضل طلب التقييم المتخصص وعدم الانتظار.
1: نعم جميل. شو اللي يسبب، شو مسببات طيف التوحد أستاذة لطيفة؟
0: اللي هو حاليا ما في شيء مثبت وعلمي بخصوص اللي هو أسباب اللي هو طيف التوحد أو الاضطراب طيف التوحد. حاليا الدراسات لا زالت مستمره من ناحيه اللي هو الاسباب العلميه لاضطراب طيف التوحد، ولكن ممكن انها تكون الاغلب انها هي اضطرابات جينيه وراثيه، هي لا ما تكون بمسببات او اللي هو خلينا نقول بسبب تربيه او علامات او تدخل خارجي.
1: نعم. ختاما يطول لي بعمرك، هل من الممكن الشفاء تماما من طيف التوحد؟ وشو رسالتكم للمصابين او لكذلك اصحاب الاسر، يعني اللي عندهم عيالهم مصابين باضطراب طيف التوحد؟
0: هو حاليا رسالتي لكل الاهل ان اذا كان عندهم اي قلق بشان تطور طفلهم فلا ينتظرون حتى يكبر هالقلق، انهم يطلبون التقييم والدعم المختص من اللي هو الدوائر الحكوميه. من المهم ان نحن ندرك ان التشخيص ليس حكما على الطفل، ولا يعني ان ننظر اليه من خلال التشخيص فقط، بل هو خطوه نساعد فيها على فهم بشكل افضل والتعرف على نقاط قوته واحتياجاته وتحديد الدعم المناسب له. وفي سكينه للاطفال باعتباره من مركز من مراكز معتمده من دائره الصحه لتشخيص اضطراب طيف التوحد. نحن هني نشتغل على اللي هو نعمل على مع الطفل والأسرة في نفس الوقت لضمان حصولهم على الرعاية والدعم المناسبين في الوقت المناسب. في نفس الوقت من ناحية اللي هو النقطة اللي ذكرتها بخصوص اللي هو التشافي أو العلاج، حاليا اللي هو اضطراب طيف التوحد هو ليس مرض ولكن هو اضطراب. اضطراب بما معناه أنه يكون محتاج أنه يكتسب بعض اللي هو القدرات، فيكون اللي هو نوع من اللي هو العلاج اللي هو التأهيلي فيكتسب المهارات.
1: نعم.
0: فهو ليس له علاج، ولكن ممكن أنه يتحسن بشكل ملحوظ مع اللي هو العلاجات التأهيلية والخطة العلاجية من الفريق المختص.
1: نعم. الأستاذة لطيفة الغيثي أخصائي خدمة اجتماعية سريري سكينة للأطفال صحة، شكرا جزيلا لك أستاذة.

0: استوديو عام أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

الإمارات الأولى عالميا في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية. تصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية بعدما منح 89% من المشاركين في الدولة هذه الخدمات تقييما مرتفعا وفق نتائج تقرير استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026 الصادر عن مجموعة بوستن جروب واللي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة. جاءت الإمارات أيضا في المرتبة الأولى عالميا في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%، ما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة بي سي جي، تصدرت الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية، وبعكس السائد دوليا يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة دولة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص. كما قال سموه فخورون بفرق عملنا وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالميا لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها، قادمنا أجمل بإذن الله. ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور، ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد. يأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقا من احتياجات المتعاملين وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع. طيب احنا مستمعينا نشوف في ختام حلقتنا والدقائق الأخيرة عندنا رسالة مكررة أو لا مش مكررة عفوا. عليكم السلام، قدمت طلب إيقاف استقطاع قرض الإسكان عن طريق تطبيق إسكان وتم رفض الطلب علما بأنني من ذوي الدخل المحدود ولا يتبقى من الراتب إلا شيء القليل. فيصل، إن شاء الله يا فيصل بيتم التواصل معاكم إن شاء الله أن أموركم طيبة. لقاءاتنا اليوم مستمعينا كانت 4 مع الأستاذة فاطمة راشد الكعبي مستشار مكتب المدير العام بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تكلمنا عن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين. اللقاء الثاني مع الدكتورة عفرة هاشم طبيبة أخصائي خدمات بنك الدم صحة، وتكلمنا عن التبرع بالدم ودعم مرضى سرطان الثدي. ولقاءنا الثالث مع عائشة العلي مدير قسم التخطيط والهوية المؤسسية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتكلمنا عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة. ولقاءنا الختامي كان مع الأستاذة لطيفة الغيثي أخصائي خدمة اجتماعية سريري سكينة للأطفال صحة، تكلمنا عن اضطراب طيف التوحد. احنا معاكم مستمعين وصلنا لختام حلقتنا لليوم، كل الشكر لكم على تواصلكم متابعتكم مشاركاتكم الطيبة الهادفة في برنامج استوديو واحد. للتواصل مستمعينا على SMS خلال الويكند 3544 الاسم الموضوع ورقم الهاتف للتواصل، وكذلك البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. نلقاكم إن شاء الله يوم الأثنين. تحيات جاسم محمد أحمد العبيد لي شمس زعابي كوثر أحمد، نلقاكم على خير يوم الأثنين القادم في أمان الله.

0: مع ابو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء ابو ظبي

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس،

0: قدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وستياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين، وركزت مشاركة دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية. أعلنت شركة دانا غاز وشركة ليفيديان البريطانية المتخصصة في المواد المتقدمة نجاح تشغيل أول وحدة لوب 20 في مجمع الشارقة للجرافين، لتبدأ بذلك أعمال إنتاج الجرافين في الإمارة. سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن لامست أدنى مستوى لها في شهرين خلال الجلسة الماضية، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 14% إلى 4100.

27 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 13% إلى 4150 دولار. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم وسط استمرار المخاوف إزاء إمدادات منطقة الشرق الأوسط، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 101 دولار و53 سنتا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89 دولار و39 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأنا زراعيا فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
2: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. وقد تسلم الرسالة معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة لدى استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي سعادة سلطان العنقري سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 32 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عمر حمد عبد الله بوشهاب. الخبر الأخير، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالأمس انطلاق الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط الذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة ويستمر لغاية 15 من نوفمبر المقبل، وذلك في ساحة الخط.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأنا زراعيا فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك، والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM.

سافر عشا ربي حرسك يا جاد له بدينك ما تروح إلا فيني سافر عشا ربي حرسك يا جاد له بدينك ما تروح إلا فيني سافر عشا ربي حرسك ويا

0: مدريش اسوي يا حبيبي بلايام،
1: مدريش اسوي يا حبيبي بلايام،
0: حكم الدهر ما خلى شيئين بديني،
1: حكم الدهر ما خلى شيئين بديني،
0: مدريش اسوي.

0: مدريش اسوي يا حبيبي بالايام
1: مدريش اسوي يا حبيبي بالايام
0: حكم الدهر ما خلى شيء بديني
1: حكم الدهر ما خلى شيء بديني
2: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على

0: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت جامعة الدول العربية أهمية وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية وتماسكها وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين في هذه المرحلة الدقيقة من نضال الشعب الفلسطيني. دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى التعامل بصورة عاجلة وشفافة وموضوعية مع الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في البلاد. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وأضاف روبيو خلال زيارة لأثينا بأن كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع. بالتزامن مع عقد قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سيول، قرر البلدان الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت بلاده أمس بموجات من الصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. النبأ الأخير، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير وعواصف استوائية تتحرك باتجاه سواحل البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي. في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتغير

تعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM.
1: رئيس الدولة ورئيس سوريا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الأوروبية. من مركز الاتحاد إلى الأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما تبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على مستقبل المنطقة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. وقد تسلم الرسالة معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة لدى استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي سعادة سلطان العنقري سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 32 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عمر حمد عبد الله بوشهاب. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالأمس انطلاق الدورة 12 من ملتقى شارقة للخط الذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة ويستمر لغاية 15 من نوفمبر المقبل، وذلك في ساحة الخط بمنطقة قلب الشارقة. وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجائزة ملتقى شارقة للخط والفائزين بجائزة الفنون الخطية الحديثة والمعاصرة، كما كرم سموه مجموعة من أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء مشهد الخط العربي تقديراً لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم في تطوير جماليات الحرف العربي. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل في أبوظبي وفداً من مجموعة سرح برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي

0: رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث طلع سموه على مستجدات أعمال المجموعة ومبادراتها المجتمعية في منطقة الظفرة، واستمع سموه إلى إيجاز حول برنامج الدعم المجتمعي لمنطقة الظفرة الذي تنفذه المجموعة بقيمة 100 مليون درهم على مدى 5 سنوات، ويشمل مبادرات في مجالات المهرجانات والرياضة والشباب والمجتمع والبيئة والموروث. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل أحمد صالح.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت جامعة الدول العربية أهمية وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية وتماسكها وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين في هذه المرحلة الدقيقة من نضال الشعب الفلسطيني. دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى التعامل بصورة عاجلة وشفافة وموضوعية مع الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في البلاد. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وأضاف روبيو خلال زيارة لأثينا بأن كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع. بالتزامن مع عقد قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سيول، قرر البلدان الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت بلاده أمس بموجات من الصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. النبأ الأخير، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير وعواصف استوائية تتحرك باتجاه سواحل البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
0: استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار خلال الأسبوع العالمي للغذاء جهوده لتمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية منتجاتها ووصولها للأسواق العالمية. الكلمة لأحمد العلوي رئيس فريق تطوير الصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار.
2: اليوم مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار في الأسبوع العالمي للغذاء يأتي من ضمن جهود المكتب في استعراض القدرات الصناعية والزراعية اللي موجودة في إمارة أبوظبي، من خلال استعراض الممكنات اللي موجودة وشو أهم البرامج اللي اليوم مكتب أبوظبي للاستثمار يوفرها لتساعد الشركات المحلية من التوسع والوصول للأسواق العالمية. هذا بالإضافة إلى جهود المكتب اليوم في تسهيل التجارة في إمارة أبوظبي أو حتى في الأسواق الخارجية من خلال الشراكات التجارية الثنائية مع الدول والمناطق العالم، من خلال البنية التحتية الموجودة في إمارة أبوظبي والموانئ.
0: تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026 بين 20 و22 من أكتوبر الجاري تحت شعار نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاع الصحة من مختلف أنحاء العالم. نستمع إلى نور الغيثي وكيل دائرة الصحة أبو ظبي.
3: نعيش اليوم في قطاع الصحة تحول استثنائي بالذكاء الاصطناعي، علوم الجينوم، البيانات. أصبح عندنا قدرة أن نكتشف المخاطر الصحية قبل ما يظهر المرض ونتدخل في الوقت المناسب، وهذا اللي جسده هذا العام شعار القمة نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقيا. فكل ما استطعنا أن نرصد المؤشرات مبكرا قدرنا بطريقة أكبر أن نحن نقي المجتمع وأفراده من الأمراض ومن غيرها من التحديات الصحية، وندعم الأطباء بعد يأخذون قرارات أدق ونحمي صحة المجتمع.
0: الخبر الأخير، دانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية

0: السعودية الشقيقة، والتي تسببت في وفاة 3 أشخاص من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وإصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس السوري يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات البلدين وتطورات الإقليمية. رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الأوروبية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التسول الإلكتروني.
5: مريم، شفت هالرسالة في حساب على الانستغرام؟ نزل صورة ياها المريض ويطلب تبرعات، كسر بخاطري.
4: لا لا لا لا لا لا، ديري بالك يا نورة، اتأكدت ان لها الحساب رسمي اول شيء؟ مرخص؟ من اي جهة؟
5: ها؟ الصراحة لا، بس شفت الصورة والناس قاعدة تعلق الله يشفيه، ومتعاطفين وياه وحاطين رقم تليفونه للتواصل وحسابه البنكي. بصراحة فأرسلت له مسج عسب أعرف كم محتاي.
4: ليكون أرسلتي يا ويلك. هذا تسول إلكتروني يا نورة. في ناس يستخدمون صور أطفال وهمية من النت ويكسبون آلاف الدراهم من ناس طيبين مثلك، وشي منهم منظمات وأجندات تجمع أموال بقصد شي ثاني، ديري بالك.
5: شو؟ يعني ممكن الصورة مو صجية؟
4: أيوة، وايد منهم مفبركين. ولو كان الحساب فعلا خيري لازم يكون مرخص من الهلال الأحمر أو الجهات الرسمية، ديري بالك يا نورة، ولا تراش تعتبرين مشاركة في جريمة بقصد أو بدون قصد. لا تقولين ما قلت لك.
5: إنزين شو سوي؟ أنا كنت ناوي أحول له الفلوس.
4: تعرفين؟ أحسن شي نسويه نبلغ عنه أمان شرطة أبوظبي 800-2626، أو بعد طرشي لهم رسالة نصية على 2-8-8. وإذا حابة تتبرعين عندك مؤسسات والجهات الخيرية المعتمدة في الدولة، كوني واعية وحذرة يا نورة. شوفي يتني رسالة، شوفي شو كاتبين. أرجوك لا تتأخرين، الحالة حرجة، أحتاج تحولين 3000 درهم.
5: ما شاء الله، محدد السعر منك 3000 درهم، ومن غيرك وثانية وثالثة. لو ساعدنا نصاب في اللي يسويه نكون مشاركين وياه.
4: أيوة خلاص، توبة، حضر وابلغ.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء دكتورة أسماء النعيمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: فخورين بالإمارات.
7: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.
8: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 أف

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. تضمنت دعوة رئيس الدولة حفظه الله لحضور القمة الخليجية الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي أصدر المرسوم 32 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عمر حمد عبد الله بوشاب. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل في أبوظبي وفدا من مجموعة سرح برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث اطلع سموه على مستجدات أعمال المجموعة ومبادراتها المجتمعية في منطقة الظفرة وجهودها في خدمة أهالي جزيرة دلمع. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: مركز أول في ليوة، ومركز أول في العين، ومركز أول في الوثبة، ثلاث محطات في موسم واحد. ممكن تقول أن السر في الخبرة، أو في مزرعة نموذجية، أو في التكنولوجيا والطاقة الشمسية اللي دخلها في شغلة. لكن يوم تيجي تسأله عن السر، يختصر كل هذا في شيء بسيط وايد: المتابعة اليومية. من 2017 وهو ينافس، وكل سنة يطور المزرعة ويطور طريقته وياها. واليوم أنا أبغي أعرف شيء، وسط كل هذه التقنية والتطور والمنافسة، هل النجاح فعلاً يبدأ من تكون أنت موجود كل يوم؟ ضيف اليوم المزارع سيف صياح بن طماش المنصوري.
1: اللي ما يزرع الدباس ما ياخذ بنات الناس، فالضغط فعلاً صحيح كان بالعين، ولكن الصعوبة كانت في ليوة. لا والله ما في حد واثق، لأن حتى اللي شاركوا معاك أصحاب مراكز أولى، على حسب اللي أنا شفته في مخرافتي قلت مخرافتي بتنافس، لأن أنت أصبحت أنت المركز الأول الحين، أصبحت أنت المستهدف، فأنت في النهاية يجب أنك تواكب المبادرات اللي قاعدة تطلع من الحكومة، والمبادرات اللي أنك أنت تميز تطلع فيها. بعض المزارع حاليا يعني النخلة نفسها عندها باركود.

0: وعبد الله شحالك؟
1: الله يعافيك وسلم أخوي عبد الله.
0: ألف مبروك هذا الموسم، ثلاث نواميس في ليوة والوثبة والعين.
1: الله يبارك في حياتك، وهاي كلها توافق من الله. الحمد لله توافق من الله.
0: في هذا الموسم ثلاث مسابقات شاركت فيها.
1: نعم.
0: في شوط النخبة.
1: نعم صحيح.
0: خبرني أي شوط فيهن كان صعب؟
1: والله أخوي عبد الله شوط النخبة ما في شوط سهل.
0: هي.
1: أمان يعني أنا أقولك ما في شوط سهل، لأنها مشاركين كثار يعني في النخبة هاي، وأنت عندك في المزرعة عدة أنواع كثيرة.
0: هي.
1: المشكلة في اختيار الصنف. يمكن يكون المهرجان الأولي اللي كان في ليوة يمكن كان شوي صعوبة تتكون من أنه كان في بداية مراحل نضوج الرطب.
0: هي.
1: فما يكون عندك الاختيارات الكثيرة في الرطب، يعني أنواع كثيرة الحمد لله المزرعة فيها أكثر عن 40 نوع
0: ما شاء الله.
1: ولكن مقيض النخيل تعرف أنت في شيء أول موسم وسط الموسم آخر موسم، فكانت الاختيارات محدودة الحمد لله. فأنا ما أقول أنه صعب، لكن كان يمكن قلة الاختيارات الموجودة، لكن الحمد لله تعدى الوضع في العين وتعدى الوضع الحمد لله في الوثبة أكثر، وكانت كان عندنا يعني عدة اختيارات، فسحبنا بعض الأنواع ودخلنا بعض الأنواع وتوفقنا توفيق من الله الحمد لله.
0: الحمد لله. زين خلنا نرجع للحظة اللي كانت تسبق إعلان النتائج.
1: صحيح.
0: كنت واثق؟
1: لا والله ما في حد واثق.
0: ها.
1: ما في حد واثق، لأن حتى اللي شاركوا معاك أصحاب مراكز أولى.
0: صح.
1: في سنوات عدة يعني تم زراعة أصناف جديدة، اللجان اختلفت، لجان يعني اللي شد انتباهنا الحمد لله، وهذا الشيء طيب أن اللجان مختلفة، لجنة العين، لجنة الظفرة، لجنة الوثبة، كانت لجان مختلفة، فأنت اللي بتجيبه يمكن 70-80% غيرك بيجيبه، فأنت لازم تشتغل على موضوع كيف تقدر تجذب الناس أو اللجان أو المطلعين عشان على السلة اللي أنت فيها.
0: في ليوة.
1: في ليوة نعم.
0: كنت متوقع الأول؟
1: على حسب اللي أنا شفته في مخرافتي قلت مخرافتي بتنافس.
0: أه.
1: أنا كنت
0: يعني
1: بتنافس
0: واحد.
1: وكانت عندي أنواع ما دخلت صراحة، والله العظيم أنا مقدمتن سحبتن في آخر لحظة قبل التسليم، وهن من أفضل الأنواع الموجودة.
0: ليش؟
1: لأنك ملزم أنت بعدد أصناف محددة اللي هي 10 أصناف، ملزم فيه أنك تقدمها، فيجب أنك تطلع شيء وتدخل شيء. لكن اللي قدمناها كانوا عندي عيالي، أنا أقول لهم قولهم أبشروا ما تطلع من أول وثاني، لأني أنا العادة يعني السنوات اللي فاتت القديمة الشباب يقدمون منعم، لكن دائما تقييم يكون على مخرافتي اللي أنا أقدمها. المخراف اللي أنا أقدمها هل هي بتنافس ولا لا؟ ما تنافس ما رحت للشوط، تنافس توكلت على الله.
0: ترتيبك أنت؟
1: ترتيبي أنا نعم صحيح، وترتيب طبعا الشباب عندي العيال الله عبد الله وإخوانه قامين بالواجب بعد معاي من أول موسم يعني. لكن كمنافسة في ليوة كانت صعبة.
0: انزين رحتوا العين؟
1: رحنا العين.
0: هل فوزك في ليوة خفف الضغط عليك شوي يوم رحت العين؟
1: لا بالعكس زاد الضغط. لأن أنت أصبحت أنت المركز الأول الحين، أصبحت أنت المستهدف.
0: صح.
1: صحيح ولا لا؟ أصبحت أنت المستهدف أن كيف نحن نقدر نيجي قدامك
0: وتحافظ أنت على المستوى،
1: وتحافظ على المستوى هذا. وبالعكس نفس ما قلت لك أنا كانت الصعوبة في مهرجان ليوة صحيح، لكن كان الضغط الزايد اللي هو في مهرجان العين، لأنه بين العين وبين ليوة كان تقريبا 4 أيام. فالشيء الإيجابي كان في العين أنه كانت الاختيارات أكثر الحمد لله، سحبنا بعض الأنواع اللي شفناهن، في أنواع أفضل عن دخلناهن، وكل الأنواع طيبة، لكن حاولنا أن نخلي المخرافة والأنواع كلها متوازنة يعني في التوازن وفي في هذا. فالضغط فعلا صحيح كان في العين، ولكن الصعوبة كانت في ليوة.
0: زين في الوثبة كيف قدرت تحافظ على المستوى وتحقق بعد المركز؟
1: الوثبة خلاص كان آخر مهرجان.
0: هي.
1: وما كان عندك شيء تذخره. كل اللي عندك هاته.
0: يا شارك
1: كل اللي عندك هاته.
0: نزل الميدان.
1: وكان يوم الجمعة.
0: زين.
1: يوم خرفنا ورتبنا السلة وطالعناهن، فتعرف نحن نرتب في المزارع هناك في اليوة، وكان التسليم هني في الوثبة. قلت حق عيال حياكم خلونا نصلي، قال أبوي بنتأخر، قلت ما تتأخرون، هذه السلة بتروح على راحتها وبتاخذ وبتحافظ على مركزها على حتى في الشوط الاول، ما يحتاجكم يصير عندكم يعني خلل بالموضوع. ويت في اخر المشاركات الحمد لله والله وفقها، ويت في اول مشاركات كانت تيجي. الهوايه اللي انت ما تحبها شخصيا ما بتنتج فيها. انا الزراعه هذه في عروقي من زمان مش من اليوم، انا نحن ربينا على الزراعه يعني اجدادنا وابهاتنا، نحن من استوينا في ليوة وفي المزارع مولودين هناك، بس نحن المراحل هذه الحين تم التطوير عليها. شبابنا الاولين ما كان عندهم
0: صح
1: الاشياء اللي موجوده في الوقت الحالي. وين ما تروح دعم تتكلم عن ثلاث مهرجانات مختلفه للرطب وثلاث مهرجانات مختلفه للتمور. يعني انت ما عندك راحه. انت الحين خلصنا من الرطب, نحن بعد شهر الحين عندنا مهرجانات تمور. بتبدا مهرجانات تمور في ليوة, في العين, في الوثبة, بتنتهي في نهاية شهر واحد يمكن نفس العام. بنبدأ في بداية اثنين ونهاية واحد نبت النخيل تجهيزها للموسم. يعني ما في شيء اسمه. فأنت هالأمور الله يطول عمر المعازيب ويخليهم عروسنا إن شاء الله تاج ويديم الأمن والأمان علينا, تجبرك أنك تتميز, تجبرك أنك تشتغل في شغلك.
0: المتابعة اليومية مهمة بالنسبة لأصحاب الحلال.
1: ضروري.
0: أبو عبد الله شو يتابعك اليوم في مزرعته؟
1: والله شوف أنا من تقاعدت أخوي عبد الله, تقاعدت في سنة 21 يعني حوالي من 5 سنوات. فصار أكثر وقتي صراحة في المزرعة. يعني إذا أتكلم على أسبوع كامل أنا أقضي حوالي 4-5 أيام تقريبا في الأسبوع في المزرعة. هناك الصبح هو أفضل وقت لتقييم النخلة نفسها للمزارع.
0: ليش؟
1: انخله نفس طبع الإنسان, تعطيك يعني المؤشرات يعني الطبيعية لها, إن كانت في تغذية غير تغذية, شو محتاجة غير محتاجة. نحن عنا عمال, لأن المهندس اللي عندي حوالي مكمل الحين 18 سنة مش من يوم رايح. ولكن وجود صاحب الحلال يعني ضروري جدا. أذكر الوالد الله يرحمه يقول لي يا عيالي النخيل نفس الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية حين أنت إذا يغيب عنها راعيها تستفقده, خاصة أنت لاحظ مثل الجمال مثلا صح. يوم تمر عليها تحس بحنان عنده. النخلة وهذا كلام الله يرحمه يقول راعي النخيل وراعي المزرعة يوم يمر بس يمشي في النخيل وهذا تحس أن راعيها موجود بطريقة وكذا.
0: وين أول شيء وين تسير له في المزرعة؟
1: أول نخيل المزروعة حديثا, لأن هذه سبحان الله نفس الطفل نفس اليالي بالها عناية محددة. النخلة الكبيرة ما عليك منها صح. هذه يمكن يقل عليها الماي مشكلة, كثر عليها الماي بعد مشكلة. فهي يعني مواسم محددة لها في كثرة الماي خفت ماي. النقطة الثانية متابعة الآفات. إذا كانت عندك آفات تبين في الصبح, الآفات عندها مواسم. سبحان الله يوم يجيك القمر في تاريخ 13-14-15 هذه من أفضل التواقيت اللي أنت تقدر تصيد فيهن وتلاحظ عندن إذا عندك خلل من الآفات الموجودة في النخيل. فهذه المواسم ضروري جدا. طول ما أنت زرعتها فهي غالية عندك.
0: كل حد زرعنا حياة المرحوم زرعنها ممكن
1: تستوي. هذه نحن عندنا, شوف عندنا صنف ينقال صنف الدباس. صنف الدباس هذا أساسا أرضه هي مستوية في الظفرة. هذا النخيل شبانة الأولين. الظفرة الأول أكثر ما فيها 98% تكون من الدبابيس. فنذكر الوالد يوم كنا نروح معاه صغار وهذا الدباس يعطيها ماي. الماي مش مثل الحين عندك رقوق عندك كذا, ماي قريب عندك من الأرض. نعطيها ونغيب عنها يمكن 20 يوم 25 يوم ما عليها من العطش, خاصة في المواسم نرد لها. فالدباس يعني حتى في مثل عربي عنده إذا تسمعه شيباننا يقولون يقولون الشيبان في الظفرة هي اللي ما يزرع الدباس ما يأخذ بنات الناس.
0: حروف
1: هذا يعني مستوي من قبل. فشوف غلط نحن حتى أنحينا في المهرجانات الله يطول عمر مشيو أول شوط محطوط هو شوط الدباس. فأنت يوم تركز عليه وتأخذ رمزك في أول مهرجان خلاص التعب عندك والحفوز التالي تروح
0: خلي يروح. نحن أبو عبد الله مستمرين في حوارنا الجميل هذا. زين, ولكن بنطلع فاصل قصير وبنرجع نكمل حوارنا في غرس
1: إن شاء الله.
0: فاصل قصير وردين.

0: طبعا احنا ابو عبد الله مستمرين في حوارنا وفي برنامج غرس، هذه الحلقه المميزه امانه، اللي حقق مراكز ويبذل مجهود في حلاله ومزرعته في شيء يستغنى عنه مقابل الفوز بالمراكز. شو هو؟
1: في بعض المواسم صراحه تبعد عن بيتك شويه، يعني بحكم ان المزرعه في منطقه الظفره يعني حوالي 300 كيلو تكمل اسبوعين 20 يوم انت ما تشوف عيالك. انا مرات اذكر اطول فتره قعدت يمكن قعدت شهرين متواصله، يمكن قبل مهرجانات، خاصه في فتره شهر 4 و5 يجب انك تركز اكثر. وانا نفس ما قلت لك انت، الجوائز هاي اللي تاخذها ترى كلها تروح تعبها يوم تشوف النتيجه امامك،
0: صدق،
1: وتشوف نفسك وعيالك انك كرمت وخدت الرموز اللي انت كنت هدفك يعني حققته بطريقه او باخرى.
0: على طاري المشاركات، مشاركتك في شوط النخبه،
1: نعم،
0: كيف تختار الرطبه اللي تستاهل ان تنافس وتشارك؟
1: انت الحين في بيتك، انت في بيتك يومتي بتحط للناس، بتحط اجود ما عندك، صح ولا لا؟
0: اي.
1: انت تبى جوده بغض النظر في اي حاجه، من القهوة بتشوف لك قهوه زينه، من رطب، من السويت، اي شيء اللي تبى. نحن تركيزنا الاول والاخر في اشواط النخبه بالذات اللي هي على الطعم. يعني نحن دائما نفضل الرطب اللي يؤكل في ثلاث مراحل عبد الله، يؤكل في مرحلة البسر، ويؤكل في مرحلة الرطب، ويؤكل في مرحلة التمر. الرطب هذا أنت هل ترضى أن يكون عندك في البيت كفوالة؟ هذه الفكرة. النقطة الثانية اللي هي الجودة والنظافة. أنت يمكن عندك أنواع عبد الله شارك فيها، أنا شارك فيها، كلهم بيبون نفس الأنواع، يمكن 4-5. زين أنت كيف تقدر تتقدم على الأصناف هذه اللي بتتميز فيها؟ هي. تتميز في كبر، تتميز في تناسق صحيح في الرطبة نفسها، وتتميز في النظافة اللي موجودة. صدقني عبد الله أنك تحط مخرافة وزنها 3 كيلو يعني شيء مو بسيط. نحن عشان شوط فردي وليس نخبة، خلي النخبة شوط فردي نبدأ فيه من قط من الساعة 5:30 أو 6 الصباح.
0: ما شاء الله.
1: أنا عشان أجهزه هذا 10 كيلو مطلوب عليه فقط، عشان أجهزه ما خلص قبل الساعة 3، فما بالك أنت قاعد تجهز نخبة. نخبة من يعني تتكلم عن 30 إلى 40 كيلو تقريبا.
0: كم يأخذ منك وقت؟
1: والله يأخذ وقت، وفي بعض الأصناف تأخذ وقت كثير كثير عشان تطلع منها الجود المستوي. هاي النقطة. النقطة الثانية، أنت ما تقدر تحط في النخبة يعني نوع من الرطب وزنه 30-40 جرام وتحط عدالة وزن 15-16 جرام. أنت كيف تقيم النخبة هذه؟ كيف تقيمها أن تكون تقريبا متساوية، ما توصل لمرحلة، لأنها هذا التقييم، تقييم اللجان المختلفة عليه، هذا يسمون التنسيق، تنسيق المخرافة بطريقة صحيحة، وليس أن أنا عندي نوع طيب بأسوي زي النوع الطيب. هل نسقت أنت مع الأصناف الثانية؟ ترى الموضوع مو بسهل في التقييم، خاصة إذا جت مخاريف تعتبر أن كل ندقة واحد.
0: عبد الله أنت ما اكتفيت بس بمنافسة وتشارك في المهرجانات والأشواط، أنت طورت المزرعة.
1: الحين في توجه محدد من الدولة انت تمشي عليه. انا حاط عندي مثل شبكه ري ذكيه، هذه تقلل من استهلاك الماء، واستهلاك الماء هذا التوجه العام للدوله. تقيم انت كم تبى النخله الماء في اليوم صباحا ومساء. مكافحه الافات صارت عندنا مكافحه افات ذكيه، يعني لو احنا عشان نرش المزارع بطريقه القديمه اليدويه تاخذ عندنا يمكن 7-8 ايام عشان تلف على المزرعه كامله ترش لك 1000 نخله و800. الحين مع التطور هاللي صار في 3 ساعات فقط انت تكون مخلص المزرعه في اللافه. عندك الطاقه الشمسيه، نحن عندنا امور راح نستخدم فيها الطاقه الشمسيه، ما نستهلك فيها كهرباء، وهذا توجه بعد توجه من الحكومه. فانت في النهايه يجب انك تواكب المبادرات اللي قاعده تطلع من الحكومه، والمبادرات اللي انك انت تتميز تطلع فيها، فهي كلها يبالها استثمار فيها يعني.
0: وتطور حتى انت تستخدم التطور بعد في شغل.
1: بالضبط. انت عندك المزروع النموذجي، شو معناته مزروع النموذجي؟ الحين يومتي انت بتشارك فيها، معظم الناس يمكن مسوين مزارع نموذجي، انت كيف تقدر تتقدم في مركز غير عن غيرك؟ يبالك التقنيات الجديده. انت بتقول لي انا سويت اعاده مخلفات، كل الناس مسوي اعاده مخلفات. بتسوي بتقول لي سويت برك، كل الناس مسوي برك. بتقول لي سويت استورات، كل الناس مسوي استورات. فصار التركيز في الفترة الحالية الحين إن شو التقنيات اللي نقدر نطور نفسنا فيها. بعض المزارع حاليا عندنا النخلة نفسها عندها باركود، النخلة باركود.
0: باركود
1: أنا أقدر نعم أضرب تقدر تضرب باركود.
0: في يطلع.
1: النخلة هذه متى مزروعة؟ النخلة هذه متى مرشوشة؟ متى تنبتت؟ متى يعني في تطور الشباب قاعدين يشتغلون في مراحل جدا متقدمة يعني. فبدأوا يهتمون في المزارع. نموذجي الحين ما شاء الله تمر منطقة الضفرة يعني واحات خضراء المزارع ما شاء الله ما في حد مش مشتغل عليهم بطريقة وخاصة مع قرار سمو الشيخ منصور بن زايد بدأت الحين تطلع نشاطات تجارية موجودة في المزارع يعني الحين يسمحوا لك ربع المزرعة تقدر تسوي فيها نشاط تجاري
0: يا سلام.
1: فالناس استفادت الناس طبعا. تقدر تسوي كوفيهات الناس سوت منتزهات الناس سوت استراحات للناس يومتي خاصة فترة الشتاء يكون كظ عندك فيها وصارت الناس تأجر في المزارع
0: يا سلام.
1: فصارت الأمور كلها

0: يعني أخوي عبد الله.
1: أبو عبد الله، أنت شو أول شيء غيرته يوم دخلت التقنية في المزرعة؟
0: أنا أول ما بديت أشارك في المهرجانات، أول ما ركزت على تغيير الأصناف، لأنه أنت عندك مجالين، يا أنك تركز في مهرجانات، يا أنك تركز أنك في تسويق تمورك. عندك مهرجانين، عندك أنواع تصلح للتمور. إذا تبى تفكر في المهرجانات، مهرجان تحتاج منك أنواع كثيرة عبد الله، وليس صنف أو صنفين. يعني نحن نعتبر مثل كرت المشاركة، الباسنج على
1: هذا. فالاهتمام الأساس لو كان
0: الأساس بالضبط. الأساس صح. أنت في النهاية عبد الله، أنت ما تبى مزرعة وصنخيل، أنت تبى نفس ما تفضلت، يوم تدخل أنك داخل لواحة تستانس أنت فيها، تستانس فيها.
1: عبد الله، تكلمنا عن اهتمامك بالنخيل والتقنية اللي دخلتها في المزرعة. آخر يعني كلمة تبغي تقولها، والهدف الجاي وين؟
0: الهدف الجاي إن شاء الله بتوفيق من الله أن نحافظ وما نوقف على أن احنا ماشي فيه. وأنا أتمنى كنصيحة، يعني أتمنى أن الدعم موجود وكل حاجة موجودة. أتمنى من الناس اللي عندها مزارع، ترى المزارع طيبة، ترى الخضرة طيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني بما معنى الحديث، حتى الإنسان قبل لا يموت لو في يدك غرسة اغرسها. الهواية هاي حلوة، الهواية هاي تطلع عنك الضغوط. سألنا نحن كنا موظفين قبل أن نتقاعد وكنا كذا، صدقني يعني كنا نقول نحن لو تقاعدنا وين مسير، ما عنا يعني ما عنا حياة نقدر يعني بطريقة أو بأخرى، يعني كيف بتقضي وقتك؟ يعني المزارع خذت وقتنا كامل، والوقت هذا مش وقت متعب، والله العظيم إنه وقت مريح جدا ومرتاحين عليه،
1: ممتع.
0: وخاصة بعد ما تشوف الدعم من أعلى سلطة، يعني من الحكومة، من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، يعني مهرجانات مفتوحة لك في كل مجال، في كل مجال أنت عليك أنك تهتم في الشيء هذا. فأنا وصيتي والله العظيم، يعني أو يعني نصيحتي للناس، أن الخضرة زينة. أنت الحين يوم حتى يوم تسافر وين تروح؟ تدور لك المنطقة اللي فيها خضار زيادة،
1: صح؟
0: ما تدور لك المدن، صح ولا لا؟
1: بالضبط.
0: فهي موجودة عندك هنا، ما يبالها غير الاهتمام بس.
1: يا سلام عليك عبد الله. سيف صياح بن طماش المنصوري، نحن نشكرك على وجودك معنا في حلقة من حلقات غرس، ونشوفك إن شاء الله السنة الجاية
0: إن شاء الله
1: بعد محقق النواميس والمراكز الأولى.
0: توفيق من الله، وأنا شاكر لكم إتاحة الفرصة هذه. الله يجزيكم خير عبد الله، وبرنامجكم برنامج مميز صراحة،
1: عزيز.
0: والله يوفقكم اليوم ودوم إن شاء الله.
1: عزيز تمرنا في شيء عبد الله،
0: سلامتك وسلامتك. الله يسلمك.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من

0: 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو

وحديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت جامعة الدول العربية أهمية وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية وتماسكها وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين في هذه المرحلة الدقيقة من نضال الشعب الفلسطيني. دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى التعامل بصورة عاجلة وشفافة وموضوعية مع الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في البلاد. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وأضاف روبيو خلال زيارة لأثينا بأن كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع. بالتزامن مع عقد قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سيول، قرر البلدان الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت بلاده.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

قبضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة. من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

في مجمع شارقة للجرافين لتبدأ بذلك أعمال إنتاج الجرافين في الإمارة. سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن لامست أدنى مستوى لها في شهرين خلال الجلسة الماضية، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 14% إلى 4127 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 13% إلى 4150 دولار. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم وسط استمرار المخاوف إزاء إمدادات منطقة الشرق الأوسط، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 101 دولار و53 سنتا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89 دولار و39 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة. من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك، والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: أبوظبي اف ام، تجمع الذوق والمتعة.
2: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
1: والإحساس.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الأوروبية. رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: إلى قمة ثانية ناجحة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر في شأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في شأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها، مؤكدين أهمية تعزيز أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين بما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة وتنميتها. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 من أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار من الإنجاز إلى التوسع، تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف العاصمة أبوظبي قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026 من 20 و22 من أكتوبر الحالي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاع الصحة من مختلف أنحاء العالم. سعادة الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة أبوظبي:
1: نعيش اليوم في قطاع الصحة تحول استثنائي بالذكاء الاصطناعي، علوم الجينوم، البيانات. أصبح عندنا قدرة أن نكتشف المخاطر الصحية قبل ما يظهر المرض ونتدخل في الوقت المناسب، وهذا اللي جسده هذا العام شعار القمة نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقيا. فكل ما استطعنا أن نرصد المؤشرات مبكرا قدرنا بطريقة أكبر أن نحن نقي المجتمع وأفراده من الأمراض ومن غيرها من التحديات الصحية، وندعم الأطباء بعد يأخذون قرارات أدق ونحمي صحة المجتمع.
0: أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الخاص بقانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار مواصلة تطوير السياسة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية مما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع والاعتبارات الإنسانية.
2: تضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص والتحريض أو المساعدة على الانتحار بما يعزز حماية الحق في الحياة. نص المرسوم بقانون على تعديل البند الثالث من المادة 384 بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة إذ عفى أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوة أو قبل تمام التنفيذ. تضمنت التعديلات أيضا إلغاء تجريم الشروع في الانتحار بحيث لم يعد الشروع في الانتحار في ذاته محلا للعقاب بما يدعم التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي وإنساني. وحدد المرسوم عقوبات متدرجة لكل من حرض شخصا على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة على ارتكابه بحسب النتيجة المترتبة على الجريمة، كما تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا أفضى التحريض أو المساعدة إلى انتحار المجني عليه.
0: انطلقت اليوم فعاليات وجلسات ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني والذي يناقش توجهات مستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة في دعم عمليات الإنقاذ وإدارة الكوارث. اللواء الدكتور جاسم المرزوقي المدير العام للهيئة تحدث عن مبادرات جديدة أطلقت ضمن ملتقى الهيئة.
3: الملتقى اليوم كانت فرصة لأن نطلق 3 مبادرات هذه المبادرات جميعها بناء على تطلعات وتوجهات حكومة دولة الإمارات بأن نقوم ب

0: تقديم كافة الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، وبأن تكون هذه يعني الخدمات خدمات استباقية، وبالذات أنها يعني خدمة تمس حياة الإنسان وهي أغلى ما نملك في مجتمع دولة الإمارات.
1: في العاصمة أبوظبي تتواصل فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، وعن مشاركة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحدث سعادة مبارك المنصوري عضو اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي.
2: المشاركة تأتي من حرص الجائزة على تسليط الضوء على سالة الجائزة وعلى أهداف الجائزة، الحرص على استدامة ثقافة التميز من خلال اللي هو استقطاب الإخوان الفائزين في معرض الغذاء العالمي وإلقاء الضوء على إنجازاتهم، وأيضا إلقاء الضوء على الدورة الخامسة والجديد في الدورة الخامسة واللي بدأ التسجيل فيها من تاريخ 15 سبتمبر ويستمر إلى 15 ديسمبر.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الأوروبية. رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام

0: جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتك.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات.
11: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
10: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

قبضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: هلا احسنتم.
1: الاغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: فيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: موجة غير، إحساس غير. بوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبي

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: نصنع الذكرى.
1: ولا ما غربي هواكم.
0: أبوظبي FM.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
7: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
8: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
7: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
8: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
7: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
8: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
7: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
8: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
7: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
8: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوي، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
7: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
8: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
7: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
8: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
7: بعد. صار عندك حجوزات؟
8: ايه بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: فخورين بالإمارات.
9: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

من أبوظبي اف ام اف ام لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي اف ام.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوابي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال فخورين بالإمارات من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
3: فخورين بالإمارات.

الجديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

أحبه وشان عندنا عالي هلا باللي نرحبه وشان عندنا عالي ولي رحب دماتك.

0: نحبه وشانه عندنا غالي. هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي. ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب. ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM خلها دوم في البال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع بوظبي.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.